أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

0: وجعل فيها رواسي
1: وجعل فيها رواسي
0: وجعل فيها رواسي
1: وجعل فيها رواسي